حافر بلوس كاتش اشتر بنانن حافر بلوس بس اشتر حافر وش بنانن بلوس بنانن بروخت عين jeder Ast